Took off running.

that knocked them

Radio X. Mehr Kontrast.

I've been waiting on one.

0: Radio X. Mehr Kontrast.
1: Most hated.

Try.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس، دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.

0: يسعد مساكم من بازل، معكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب اكس على راديو اكس. والاستوديو الليلة عامر عامر عامر عامر، و هنكمل الليلة حلقة المونديال اللي بدأناها الأسبوع اللي فات، وامبارح كانت ليلة ليلاء كيفاش يقولوا. أول مرة بنشوف الكارت الأصفر مرتين، سيمعز، وشفنا الكارت الأحمر للأرجنتين امبارح، فكانت امبارح ليلة بألف ليلة وليلة،
1: ليلة حمراء.
0: على فكرة باي ذا واي ذيز ار اوريجينال فيفا فيفا وانس، اوكي سو ات واز ا سيليبريشن. امبارح شفنا فوز اسبانيا على الأرجنتين. بس قبل ما ندخل في المعاميع نفتكر الأول، نرحب بالناس. أنا أسفة يعني عارفين ساعات الواحد بيجي بيبقى excited شوية. عايزة أرحب بأميمة، مرحبا الكبيدة.
2: هلو،
0: هي دايرة
2: الحمد لله، وانتي
0: اخبارك؟ منورة، من زمان ما شفناكيش،
2: نورك. شكرا.
0: امبارح كنا في بازل مع بعض وكنا بنحتفل، ف it was very nice. سيمعز،
3: مساء النور. مساء النور
0: أسامة.
4: أهلا هدى،
0: أهلا بيكو. أسامة لابس تيشيرت سويسرلاند، الأوريجينال تيشيرت بتاع الفريق القومي السويسري، وأنا لابسة التيشيرت المغربي، وأنت لابس التيشيرت القطري. إذا قطر
4: قطر
0: قطر، يعني قد إيه إحنا يعني ناس بيقولوا علينا إيه، مش انتجريتد، لا احنا ناس اوبن مايند، لا مش اوبن مايند،
3: بس غلابه.
0: احنا غلابه صح. ودينا النهارده دينا هتكون مسؤوله عن الاغاني وعن اختياراتنا في الاغاني وتشغيل الاغاني، ف جاهزه دينا؟
5: ايوه جاهزه.
3: مسؤوله كمان على الكاترينج والاكل
0: والله يعني احنا في يوم من الايام لازم نجرب طبيخ دينا. بس خلينا نفكر الناس باللي احنا اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات. اتكلمنا عن المونديال بشكل عام، وان هو ازاي غيروه من 32 فرقه ل 64، واتكلمنا عن الفرق العربية اللي اشتركت، يعني معظم الفرق العربية. وبعدين في آخر 10 دقايق كان مفروض بنتكلم عن مصر والمغرب، بس الوقت طار من إيدينا. كيف النهاردة عايزين نتكلم عن مصر والمغرب بحيادية إلى حد ما، ماشي، والتأهل في الدور 16. وبعد كده عايزين طبعا نتكلم عن الأرجنتين وميسي ونختمها، يعني نخلي ختمها مسك. موافقين؟ ديمقراطية هي؟
4: لا ديمقراطية.
0: ديمقراطية صح ولا مش صح؟
3: صح
2: مش ديمقراطية. صح؟
0: حد يقدر يتكلم؟ لا برا الاستوديو. اوكي،
3: ديمقراطية البطائق.
0: البطائق. سمعينا أول أغنية.
2: أيوة
0: يلا.
3: ليلى
0: ليلى ليه مش شغالة؟ خلينا نشتغل، خلينا نشغلها من هنا. فيلم اللي عندك؟ اوكي، احنا بنحاول نشغل الاغنية من جهة وفاتحين

0: رجعنا لكم مستمعين بعد الأغنية. الحلقة الماضية قررت هدى أنه تشجع الأرجنتين.
1: صحيح.
0: أنت كان هدفك التشجيع لحتى يخسروا.
2: أي صح.
0: بهدف
2: صح
0: الخسارة.
2: صح صح صح.
0: شابو لإلك، شكرا لهذا الأمر ومبروك لك.
2: بس الحقيقة أن أنا ما كنتش بشجع الأرجنتين امبارح، يعني ما أقدرش أكتب يعني، ما بس يعني كنت جوه
0: النية الداخلية. النية هي
2: بيشتغل على النية. هي
3: ده كانت داخلية.
2: والنية كانت صافية. النية كانت صافية.
0: صافية
2: ولا صفرة؟
0: صفرة أوي.
2: صحيح. طيب نتكلم عن مصر؟
1: لا، مصر المصر هي الخرا.
3: شوفي مصر عندنا لسه وقت 2030، لأنه لسه مصر مش هتخلص يعني.
2: أنا بقول هنتكلم عن مصر علشان ونتكلموا عن مصر، يعني انسوا أن أنا مصرية، أوكي؟ ماشي؟ بس لأن إحنا ما اتكلمناش فعلا المرة اللي فاتت بالعمق اللي اتكلمنا فيه على باقي الفرق، اوكي. وانا يهمني اسمع رايكم انتوا الاثنين، يعني زي ما بيقولوا مونسترز فوتبول، اوكي، فعارفين يعني خبراء في الفوتبول، غولات زي ما بنقول، غول فوتبول، اوكي. ففي حاجات وقفنا قدامها احنا كعامه بنتفرج وبنشجع الكوره، وحتى الاعلام المصري والاعلام العربي وحتى بعض الرياضيين الاوروبيين علقوا عليها، فحابه اسمع منكم. بس خلونا نرجع لماتش استراليا. كسبنا العجل الاسترالي، كسبنا البغل الاسترالي. الولا هاري سوتر كان طوله 20 كيلو متر وعرضه ومعرفش ازاي، وكان بيطلع ياخد الكرة يا عمي بيحدف. انت شفت الكور بتاعت هاري سوتر اللي كان بيحدف؟
1: انا صراحة
2: ما شفتش. ما فرقت على ماتش استراليا؟
1: ما كان بالليل، كان 3 الصباح.
2: احنا كنا في القهوة الصبح.
1: أوه. انت كنت في مصر؟
2: كنت في مصر الساعة 3 كنا في القهوة. اوكي. طب يعني الماتش كرويا تكنيكيا حنجلة دنجلة، مش عارفين نعمل اي حاجة، فاهم ازاي؟ اوكي. ادور على مرموش. يا واد يا مرموش، انت يا ولا هات كرة يا ولا. والله انا قاعدة يا ولا يا ولا، زي امبارح كده في في في في ماتش اسبانيا. ما فيش مرموش، ماشي. الكلام ده ما عجبش محمد هاني، فقرر انه يهدينا جول. فانهي جول مش مهم، بس هو قرر يهدي الفريق المصري جول.
3: محمد هاني يرى عطاؤه كتير مع صح. الاهلي مع مصر دائما
2: انا بقول لك يعني
3: لما تحتاجيه بيعمل اون جول.
2: بالضبط. بس كان باقي الماتش كان دهولة وكحولة، اوكي. خلصنا على الكناجر ودبحنا وسلخنا قبل ما ندبح، يعني فاهم ازاي؟ احنا سلخنا وبعدين دبحنا وبعدين شوينا، اوكي.
3: والفاف ها.
2: وخلصنا من فريق شلح وجري بتاع استراليا ده، وما صدقناش نفسنا. انا بالنسبه لي انا كسبت لسبب خاص طبعا، انا كسبت كاس العالم. انتوا رايكم ايه في تقييم الفريق لحد دور 16؟ بلاش ماتش الارجنتين،
1: هذا عيد الاضحى ماشي كاس العالم.
3: ابو الفف
1: انت سلختي ودبحتي وشلختي.
2: اوكي. كناجر عجول استراليه معلم. انت شفت العيال عامله ازاي؟ لا مهنيا. انت شفت الماتش؟
1: لا شوفي انا نقول شوفي مصر جاتني في هذا العام، يعني دارت تقريبا الخطة ديال المغرب 22، يعني كانوا لاعبين ديفنس ويلعبوا لكونتر اتاك، يعني عندهم لاعبين متميزين صلاح مرموش ولا زيكو، فهمتي؟ تقدم صافي، هما دونك لعبوا هذاك اللعب ديال الدفاع ولا مرتدات،
2: بدليل ان احنا الفريق الواحد اللي جاب 3 اجوان في الارجنتين.
1: لا صحيح.
2: في البطولة ما حدش جاب 3 اجوان في الأرجنتين. بلا فخر.
3: لا تحسب واحد ما تحسبش.
2: ماشي أوكي.
1: خلينا في أستراليا. لا فهمتي، هذا هو اللعب اللي داروا، وصراحة صدق يعني مزيان.
2: أوكي.
1: يعني
2: أول مرة بنلاقي هجوم وأكتر من مهاجم وأكتر من هدف.
1: والفريق لعب ما خايفش.
2: أيوه.
1: هذه أهم حاجة، هذا هو الفرق بين قبل كنت كتلعب خايف.
2: صحيح.
4: أيوة
2: قولي إدلي
4: متفق مع زميل ديالي وسما باش كيقول بأنه
3: عيد الأضحى
4: والفاف النقطة اللي أنه بحال المغرب شبه مصر هذا العام بالمغرب 2022
2: دي نقطة مهمة
4: لأنه كانوا بحال أوتسايدر بحال they had nothing to lose they had everything to win لأنه ما كانش التوحد ما كان عوال عليهم ولا يعني مراهن عليهم مراهن عليهم فما كانش عندهم ذاك الخوف لديك
2: أميمة نعم. قبل البطولة احنا مطلعين دعاية على الفريق المصري انه هيطلع من دوري المجموعات ثلاثة دعاية بنقول للفريق ارجع انت راجع قبل يعني هتخرج من التصفيات وهترجع بنعلنها علني بنحفل على الفريق انه هو مش هيتأهل فنفس بالضبط انا بتفق معك
3: لكن كين فرق كين فرقين يعني في المنافسة
2: هي
3: كين خصنا نقوله بأن المغرب 22 لعب دور كبير أنه مصر والدول واش الأردن أهل الأول مرة ولا هي كتشوف تم النهائي وربع النهائي يعني داك الإنجاز اللي عملوا المغرب في 2022 عمل شوية بوش للفرق العربية أنه ممكن والإفريقية ممكن
2: نوصل
3: زائد حسام حسن هذا حسام حسن مع أني ما كنحبوش أنه أنا أكيد أنه عمل تاتش دياله في الفريق
2: أوكي
3: موتيفيشن والحاجات دي اللي كانت
2: حتى المصري التاتش المصري
3: لانه شكو من درب مصر في السنوات الاخيره كيروش و
5: كلهم
3: اجانب
2: صحيح
3: حسام حسن ابراهيم حسن عندهم التاتش ديال
2: انت فكرتني بحاجه دائما الفريق المصري بيحقق نجاحات ثانك يو
3: ممكن نقول نجايح و
2: لما يكون المدرب مصري يعني عملنا حاجات مع الجوهري الله يرحمه كان في حسن شحاتة في بطولات أفريقيا هل فعلا الفريق لما بيكون مسكه مدرب وطني من نفس البلد بيفرق مع المغرب فرق كراكي
3: الرجراجي
2: أنا
3: كراكي. كراكي عاوزة تشربي كراك ناهي
2: رجراجي عمل ايه مع المغرب
3: تشوف المدرب الوطني مهم مهم مهم
2: اوكي
3: عندك تدخل
2: عندك ما تقولي
4: انا الصراحه لم تبقى معكم انا صراحه ما كنتش متتبعه وفيه كره القدم في المواسم القديمه ديال كره العالم لا ولكن هاد النسخه هذه كنت متبعتها بطريقة يعني كنت أفق بأنه مع الكراكي كان الفرق كان عندنا حتى أخذي غناخ صراحة فاش كان كيدرب المغرب كنت تأهل المغرب لكوب دو موند
3: 2018
4: ولكن ما وصلش كيف ما وصل الكراكي
3: تقسينا كانت بداية
2: التقييم عام للفريق المصري
3: فريق المصري
2: محلل استراتيجي الرياضي سيمعاز شوف شنو رايك
3: لازم يخلو حسام حسن
2: 20-30
3: وربوه شوي يعلموه شوي
2: في كنترول
3: ويشجعوا الشباب
2: لازم نطلع شباب
3: لازم
2: امبارح قلته امبارح احنا قاعدين على القهوه قلته نقطه مهمه قوي قلته كان مطلع اربعه حارس مرمى كانوا طالعين مع الفريق كان في اربعه لا كان اعتقد سعد هو اللي قال الملاحظه دي اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم كان في اربعه حراس مرمى طالعين في الفريق
3: شناوي شوبير
2: واتنين كمان انا مش فاكره اساميهم ما فيش حد بيطلع اربعه حارس مرمى هم ثلاثه او اتنين ولو احتجت بتبعت تجيب انت دي في الحاله الوحيده اللي مسموح لك ان انت تبعت تجيب حد من البلد في غلطات اتعملت فالسيء بس هن هن هن هن علم المغرب مش وقع بس اتفك وهنركبه
3: وطلعت السنغال
2: خلينا نسمع اغنيه محضره لنا ايه وبعدين نرجع نقفل مصر اوكي
4: حضر لكم حاجه لعمرو دياب الفرحه الليله
2: اوكي يلا
4: بينا

0: رجعنا لكم بص بتعايب عليا. رجعنا لكم بنكمل حلقه الليله من عرب اكس على راديو اكس, وحلقه بنختم نحاول نختم فيها كلامنا عن المونديال 2026. وقبل ما نطلع نسمع عمرو دياب والفرحه الليله, في حاجتين. انا لو حسام حسن قبل ماتش الارجنتين ومصر, رسالتي كانت للفريق هتبقى واحده. انتوا داخلين تلعبوا بطل العالم, قدموا احلى ما عندكم, العبوا وانبسطوا. فاهم ازاي؟ يعني هو ده اللي كان هيبقى في والخطه العاديه بقى اللي هي 2 4 2 5 5 5 الكلام ده. لكن الرساله الرئيسيه انتوا بتلعبوا بطل العالم, فاي حاجه هتعملوها انبسطوا.
1: وردك شو اللي داره ده؟
2: لا انا ما عندي شك انه ما دخلوش بانهم عارفين. اشوف زيكو ما نمش الليله, سمعتي؟ ما نمش ليله كلها, ما نمش واخذ حرابيش, تسموهم حرابيش, عشان ينام
0: مهدئات.
2: شوفي هدى, الله يكون
0: بعونهم
2: عونهم, حيت ما يمكنش كي تكون ظروف تما راه كتدخل الماتش كتلف يا هدى. ما لعب معك ميسي والوحوش الأرجنتينية ما شاء الله, وخاطك 2-4-2-5-6-1-7-12.
1: هدى الأرجنتين رجعت على إنجلند,
0: بس احنا شفنا امبارح الأرجنتين 60 دقيقة بدون كورة واحدة قدام إسبانيا.
1: ولكن إسبانيا هذيك إسبانيا, إلا شفتي إسبانيا مع فرنسا,
0: شوفنا إسبانيا
1: أوكي. فرنسا. أكلت فرنسا أوكي. يعني إسبانيا لعبت في الأول بشوية وجات تالخر ويدير تيربو,
0: ولا كرة لمدة 60 دقيقة على المرمى الأسباني مبارح.
1: حتى فرنسا نفس الشيء
0: أوكي.
1: يعني ما تقارنش,
0: احنا مش عايزين ندخل أسبانيا عشان نقفل. أنا أنت شايفين أن حسام حسن أدى واجبه؟
2: اللاعبين هو أدى واجبه, يعني كمدرب وعطى موتيفيشن. أما تكنيكلي كان ظن أنه اللاعبين مهيئين وعندهم سكيلز عشان
1: شوفي هدى, أنا أقول لك حاجة على مصر, يعني باش قلتي المستقبل إيش ممكن يكون. كما قال نسيم يبقى المدرب أوكي, ولكن ما يخصو حواج أخرين خصو يبدلهم كوميونيكيشن, طريقة ديال الكلام. ولكن حتى اللاعبين, أنا اللي كيبان لي في المصريين هو كاين مشكلة أن أغلبية اللاعبين تيلعبوا في مصر, وخنا تقولوا أنتم مدللين, فهمتي؟ يعني بحال دابا في المغرب بزاف تلعبات تيخرجوا لأوروبا أوكي باش يتطوروا. المصريين
0: بشوفوا في الفرق بين أتيتيود صلاح وباقي الفريق ده, فهمتي. عندك حق فيه صحيح.
1: يعني الغالبة اللاعبين يلعبوا في الأهلي والزمالك, حتى ماديا كيربحوا أحسن من أوروبا أوكي, كيربحوا أحسن من فرنسا وفرق في إسبانيا, يعني حتى هم مرتاحين في مصر. وكي الليفل في مصر ماشي هو الليفل في أوروبا. ها أنت كتشوفي غير لاعب اللي جابوه من هذاك مصري فرنسي يلعب في أوفييدو, يعني فريق في الدرجة الثانية,
0: هيثم حسن
1: في الدرجة الثانية في إسبانيا, وشفتي الليفل ديالو أعلى من الأخرين
0: صحيح
1: أوكي. يعني اللاعبين خصهم يبدأوا يمشيوا لأوروبا اوكي, وخي انهم
0: المفروض يكون عندنا محترفين اكتر من كده
1: في اوروبا
0: اوكي. المغرب اميمه,
3: المغرب اخر ماتش كان صدمه بالنسبه لي.
0: طب خلينا نبدا ان انا داخله كاس العالم بذكريات 2022 قطر.
3: يعني اي مغربي يدخل هاد لاكوب دي مون يدخل بثقه في النفس, لان
0: انا داخله شايفه المغرب في نهائي, يعني يعني يعني 2022 طلع من السيمي فاينل مظبوط. فتوقعاتنا حتى لما مصر طلعت قدام الأرجنتين صدقا قلت المغرب مكملة, فاهمة ازاي؟ فإيه اللي حصل؟
3: اللي حصل انا والله انا عايز الجواب بالسؤال ده. انا بالنسبه لي رايي الشخصي ومش فاهمه في الكره المشكل انا غنركز على اخر ماتش ديال المغرب, لانه ما قبل اخر ماتش كان انا بالنسبه لي المغرب was doing okay لانه كان مانجس انه بيربح الماتش. انا بالنسبه لي اذا ربح ما كنشوفش التفاصيل الدقيقه ديال كيف لعب لانني مش فاهمه, انا يعني مشاهده لامضه بنت. ولكن الماتش الاخر اللي لاحظت هو انه ما حسيتش بك الروح القتاليه اللي كانت عند المغاربه في الماتشات اللي قبل, واللي كنا عارفين عليهم, عارفين بان المغاربه لعبوا ضد فرق اللي كبيره وعندهم تقنيه كبيره.
4: نقطة مهمة خلينا أوقفك هنا, الروح القتالية فعلا الروح القتالية بتاعت 22 ما كانتش موجودة في الـ في الـ في الـ في, الـ في 26 إلى حد ما. تتفق معايا؟
5: وتحديدا باللعبة الأخيرة مع فرنسا
4: ما تتفقش؟
1: لا,
3: احتفلوا آخر ماتش, احتفل ماتش ضد,
1: لا حتى آخر ماتش
2: القتالية ما كانش مثل 2022.
4: لا
1: كانت,
2: ما يمكنش تقارني ظروف قطر مع ظروف قطر يا هدى. أنا كنت في الملاعب في قطر.
4: أوكي,
2: كأنك لعبة في كازابلانكا أو في الرباط
4: عشان العرب بالزف,
2: كانوا المغاربة بشكل ما نتكلم على العرب, لكن كان مباراة مليانة مغاربة, يعني جو رائع, ويعني الروح قتالية كينا. وأنا ما كنظنش أنه ما كانش روح قتالية حتى طريقة لعب فرنسا ركت فرض عليك أنك ما كانش كيكش عاوزاني في وطنيات أو روح قتالية اللاعبين. كنظن بأنه ظروف مقابلة ما تكتيكيا ما سمحت ليهمش انهم حتى ما يمكنش تكون روح قتاليه, لكن خصها تكون باستراتيجيه, ماشي تبقى غير تجري تجري تجري تجري تجري, خصك تعرف فين تجري وكيفاش تجري. فهمتيني اسامه؟ فهمتيش؟
1: لا شوف, انا عندي تفكير اخر. هو بديت اصلا بالماتش الغلط
4: فرنسا.
1: اوكي, يعني اخر حاجه اغلبيه المغاربه شافوا خرجوا فرنسا صافي, يعني كاع داكشي اللي دار قبل ضاع.
4: صحيح,
1: ولكن انا جاني المغرب 2026 اقوى من 22.
4: اوكي انتريستينغ.
2: فنيا نعم,
1: فنيا اقوى. اول مره المغرب كيدخل بشخصيه ديال انا اللي بغيت نفرض نهجم. اوكي, هولندا كانت عند المغرب 70% كره, هولندا 30%.
4: اوكي
1: اوكي, يعني اكلنا هولندا كره, هولندا بلد كريف, هم اللي خلقوا الكرة الشاملة
2: الشمولية.
1: أوكي, البرازيل شوط أول كلينا البرازيل,
4: ما شفناش البرازيل في الشوط الأولاني, ده حقيقي.
1: يعني فين كان هذا القبل؟ فين كان أي فريق عربي ولا إفريقي يقدر
4: يقف قدام البرازيل؟
1: البرازيل وهولندا بهالطريقة, أنه هو اللي فرض أسلوب دياله, ما كانش. حتى المغرب 22 ما كانش ممكن يديرها.
4: مجموعة المغرب ما كانتش سهلة.
1: لا ما كانت سهلة
4: بمقارنة مثلا بمجموعة الأرجنتين. يعني مجموعة الأرجنتين كانت
2: مجموعة ألمانيا
4: أو مجموعة ألمانيا.
1: ألمانيا أوكي. فهمتي؟ أنا جاني هاد المغرب ديال هاد العام أحسن من 22 في اللعب, في طريقة اللعب. المشكل اللي كان المدرب, يلا توا عنده ثلاث أشهر. أوكي, تغير مدرب ثلاث أشهر, جايين من كأس إفريقيا اللي لعبنا فيها النهاية وعرفت شنو طرف النهاية, أن حتى اللاعبين كان أصلا المدرب خصو يرد لهم الثقة في النفس. أوكي, لأنه كان عليهم ضغط كبير في كأس إفريقيا ومجينا ونجحوا في ذاك الشيء. يعني أنا جاني نجحوا آخر ماتش, ياك قول لي يلا تفاعلية.
2: لا تفاعل, أنا ما كان أمنش بهذا الشيء ديال 3 شهور و 22 كانت أكفس. هاليلوزيتش أهلنا للمونديال وفجأة تم طرده, وجا وليد كان عنده أقل من 3 شهور.
4: صحيح,
2: وصلنا للسمي فاينل. الدنمارك في 96 مش ما كانوش متأهلين لكأس أوروبا, قالوا لهم تعالوا لا نقصنا فريق تعالوا وفازوا بالكأس. يعني ما
1: أنا لا أنا علاش قلت عنده 3 شهور؟ علاش الفرق؟ حيت باش تلعب ديفنس ودير كونتر أتاك أسهل إلا بغيتي دير تاكتيك ديال البناء اللاعب. دابا وهبي قالها, قال لهم انا ما عنديش الوقت باش ندير اكثر من هذا الشيء.
4: اوكي,
1: يعني هذا الشيء اللي درناه في 3 شهور هو تفاجئ ان اللعابه يعني استوعبوا طريقه اللعب, ولكن هو مازال عنده افكار اخرى بغى يديرهم. وانا تفرج في هذاك اذاعه ديال المانيا باش نقول لك باش نشخص لك, شافوا الماتش الاول ديال المغرب والبرازيل في استوديو الماني, قال لهم قال له كيفاش ان المغرب هادو انهم غير طريقه اللعب في 4 سنين. فهمت؟ هي في 4 سنين تبدلت من كونتراتاك وليتي كتفرض اللعب ديالك.
0: ايوه
1: ما عارفش بان راه شي راه في 3 شهور ماشي في 3 سنين. فهمتي؟ يعني بالنسبه لذاك الشيء انا صراحه مرتاح. عجبني الحال. ماتش فرنسا نقدر نقول لك انه الخطه اوكي كانوا اللاعبين تضربوا والخطه ما نجحاتش، ولكن راه فرنسا حتى هي خسرت مع اسبانيا بنفس الطريقه
0: يعني. صحيح.
1: هي هذيك.
0: طيب هنطلع نسمع اغنيه وبعدين نرجع نتكلم على حاجه مهمه قوي. محضر لنا حاجه؟
6: محضرنا لكم حاجه اللي بهاء سلطان.
0: يلا.
7: مصري بتعملها ازاي؟
0: مصري بتعمليها ازاي؟
7: لا بغينا نسمعها اليوم. هدى
0: مش شغاله؟
6: شغاله
0: شغاله. يلا.

0: اللي بينا ما يفهموش غيرنا.
1: رجعنا لكم و32 دقيقة اوريدي. ما لحقتيش تقولي رجعنا لكم. في حاجة يا جماعة الخير حصلت أو يعني كانت مستمرة في يمكن احنا اتكلمنا فيها، حالة من التنمر بين الشعوب العربية على فرق بعينها وذاتها. اوكي، حصل ولا ما حصلش؟
2: تنمر
1: يعني مكايدات، شماتة، الأردن طلعت، تونس طلعت، مش عارف مصر عملت ايه، المغرب سوت ايه.
2: هتدخليني في دوامة وانا مش عاوز ادخل فيها. وحق الله، شوفي انا ما اكذبش عليك، انا عندي حساسية مع الفريق الأردني.
1: الفريق الايه؟
2: الأردني.
1: اوكي اوكي اوكي اوكي.
3: انا مع السنغالي.
2: انا ما اكذبش عليك، كيجيوني هذوك الناس نكارين الخير، فاخر من الآخر باش نكونوا واضحين. أوكي. وأنا أتحمل مسؤوليتي.
1: أسامة،
4: شوفي الفارقة راه هضرنا شوية على الفارقة الأردن الأسبوع اللي فات. الأردن خسر، بدأت تعرف راسها بأن أول مشاركة في كأس العالم، يعني مازال خصهم يفيقوا، فهمتي؟ ماشي من أول مرة توصلها.
1: صحيح صحيح صحيح.
4: متي يعني ما صار شحال قلنا هضرنا عليها شحال 100 سنة
2: 96 سنة أول انتصار.
4: أول انتصار يعني خص البلاد ما يصبر شوية.
2: الأردن
1: يا عمي دحنا في 1990 بنالتي بتاع مجدي عبد الغني، قعدنا لحد سنة مش عارف 2018 نقول إيه، حطها كده، لا حطها كده، لا مجدي عبد الغني كده يقول إيه ده حطها كده، حطها مين؟ فهمني؟ فلازم
4: نخص الواحد. احنا العرب عندنا مشكلة انه يعني دغيا كنساو يعني منين جايين من ناحية كرويا، ما عندناش تاريخ في كرة يعني في العالم، فهمتي؟
1: في الكرة
4: في العالمية،
1: في كأس العالم
4: يعني.
1: أيوه.
4: كأس العالم ما كاينش تاريخ كبير، يعني خص كل واحد يحترم راسو.
1: اوكي، مش عارف، مش قادر اتفق معاك اسامه قوي. هو في شيء من الواقع، لكن يعني
2: تتفقي معاه في
1: يعني ان ما فيش خبره، مش على الفريق الاردني ولكن على تمثيل الفرق الافريقيه او العربيه. ما بتشوفش ان عدد الفرق اللي كان مسموح بيها للاشتراك كان قليل قبل كده؟
2: لكن طلع دلوقتي.
1: ايوه، لما طلع العدد بدا يظهر الفرق. مظبوط،
4: ولكن هدى ملي كتشوفي الستينات والسبعينات في اوروبا كانوا شويه بروفيشنال في كره.
1: اوكي،
4: فهمتي؟ حنا راه ما كان والو، يعني فاش حال المغرب في 70، يعني اول مشاركه المغرب في 70 راه خسر مع المانيا ب2-1، يعني بالنسبه لذاك فين كانوا الناس اماتور، يعني فهمتي؟ هوات مورا اسبوعين قبل كاس العالم جاو يجمعوا اللعبوا مات كاس العالم، فهمتي؟ عاد جايين، يعني الواحد خصو الناس دايرين بحال دابا اسبانيا شحال دابا 40 سنه من 82 من كاس العالم ديالهم اللي داروا في 82 عاد بداو في، فهمتي؟ في دير تيديروا سميتهم مراكز تكوين يعني الناس قدام.
1: حال البرازيل لما كسب البرازيل كاس العالم بدا العيال في الشوارع يلعبوا كوره في البرازيل.
4: اوكي. وحتى النيوتريشن بحال دابا في المغرب، انا عندي صاحبي كان بروفيشنال قال لي راه في المغرب اللعابه راه هو كان في فرنسا، هو مغربي فرنسي وجا للمغرب. قال لك اللعابه المغرب يوميا الفاست فود، تينعسوا مع 5 الصباح.
2: لكن هو
4: كان بروفيشنال، فهمتي؟ جاي من هو تفاجأ يعني، فهمتي؟ يعني وكان هضروا على فريق، كان فريق كبير في المغرب، يعني إذا نقول لك
1: خلينا نقارن مقارنة بسيطة قوي. يعني كلامك صحيح في الحتة بتاعت الفرق في الاتيتيود أو في اللايف ستايل. شفنا محمد صلاح standing alone وشوفنا بقية الفريق لفوا على برامج التلفزيونات كلها، مقابلات وتصريحات وبللل وعياط، واللي دخل أمه مع احترامي طبعا، واللي ما دخلش خطيبته، واللي واللي واللي واللي. أوكي، محمد صلاح حضر الاحتفالية الأولى في العالمين، حضر الحفلة بتاعت بالليل. أوكي، وبعد كده اختفى، ولا تصريح ولا حوار ولا أي شيء، تماما اختفى من الساحة. وفجأة ظهر هو وعيلته بيصيف. في فرق بين التربية الكروية الأوروبية والعسل بتحينة بتاعنا.
4: صافي انت قلت
1: صحيح.
3: انا كنشوف لانه حتى محمد صالح سوى اجا من نفس البلد من نفس المكان اللي اجاوا منه الاخرين، لانه I think he is advised، هو now I think he is surrounded by people اللي كينصحوه
1: professional.
3: كينصحوه بحال دابا اللي كيعطيوه نصائح في الصوره اللي خصو يعطي للجمهور، كيكون عندهم فريق هاد الناس هادو، سخطو كيف ما قلتي في اوروبا في الفرق الكبيره كيكون عندهم واحد التيم اللي كيساعدهم في داكشي اللي اكسترا اللي خارج على الكره. اللعب يكون عنده الدور ديالو فقط انه يلعب مزيان في الـ في الـ في المباراه، وانه يسدد اهداف اذا كان هدف. وكيكون فريق كيكون عنده فريق
1: في انضباط
3: اللي تيكون كيسهر على انه هادشي يكون ريسبكتد، وانه هادي ما يبانش هنا ويبان هنا ويدير هادي، وعائلته والانطوراج ديالو كيكون فريمون كيكون ويل سرندد اند بروتكتد. وهادشي ما كاينش في البلدان ديالنا وداكشي، وكنظن ان حتى اللعاب ديال بحال دابا اللي في المغرب داكشي ما يعطوش القيمه لهادشي واهميه لهادشي، ما يشوفوش بان هادشي مهم، وهادشي راه مهم افيت.
2: صح صح، هو ما عنده الصح، ولكن بالنسبه لصلاح سبيشال. انا شفت الانترفيوات ديالو ملي كان قديم قبل ما يجي كانت عنده كاريزما ملي كان صغير، كان شحال عنده 18 سنه، عنده واحد الانترفيو عنده 18 سنه كتحسي به. لكن عندكم حق التاثير كيلعب دور، لكن هو ملي جا هنا ملي جا لاوروبا لقى داكشي اللي كيبغي. راه كاين لا نيني جا البازل كمان، هو صلاح
1: في البن في اف سي بازل صحيح.
2: جاو كان عندهم نفس نيني وصلاح جاو البازل، صلاح عمل كده ونيني عمل
1: رغم ان نيني اتاخد الاول لتشيلسي
2: وارسنال
1: ارسنال سوري، وكان بيلعب ومحمد صلاح كان قاعد على الدكه في تشيلسي،
2: لكن مش نفس الكاريزما، مش نفس التربيه، مش نفس المايند سيت.
1: علشان نطلع نسمع الاغنيه الجايه، هي بعيده عن التشجيع والكوره واي حاجه، هي لرامي جمال، اسمها ولا بفتكرك. فاكر 2018 واللي حصل مع صلاح في روسيا لما قعدوه في عشاء معين جنب شخصيات معينه، وقله خبره صلاح عملت له مشاكل في ليفربول، فاكر
4: فين جلسوا المصريين اللي جلسوا
1: المصريين؟ ايوه اتحاد الكره المصري قعدوه وعزموه مع شخصيه من الشيشان، مش فاكرين
2: نسيت
1: كانت شخصيه شيشانيه
2: مصنفه
1: يعني ارهابيه بين قوسين حسب الإعلام البريطاني، وده عمل مشاكل. بس دي كانت قلة خبرة من محمد صلاح. اتعلم فهم؟ اتعلم. يعني هو الجميل في محمد صلاح انه هو بيتعلم دايما، بتلاقيه بيتغير. anyway نسمع ولا بفتكرك لرامي جلال.

0: أميمة، ممكن تقولي لنا رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة؟ يلا
1: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة
0: من
1: عرب إكس
0: على راديو إكس.
1: على راديو إكس طبعا.
0: شكرا شكرا. امبارح امبارح احنا كنا مع بعض اسبانيا واستراليا، اسبانيا والارجنتين. اول مره نشوف كارت احمر للارجنتين بعد كارتين وكان المفروض يظهروا من زمان. هنبص لبعض بقى وهنبرق لبعض. نسيم ونسيم كان بيشجع الأرجنتين، أوكي، وأنا كنا بنشجع أسبانيا، مش حبا في أسبانيا برضو عشان يبقى يعني صراحة مع بعضينا، ولكن كرها في الأرجنتين.
2: ليش كرها في الأرجنتين؟
0: لأن الفريق كل الناس كانت بتجامله.
2: أقسم بالله أنك
0: تروح تصوم 3 أيام ما تقسمش بالله.
2: أقسم
0: لأن في فاولات يا معلم، ها، مش فاولات ناس، يعني كمية الفاولات اللي خدتها الأرجنتين غير طبيعية في لصالح الأرجنتين. جوهد
1: نسيم، تقدر تنكر بأنه كان عندهم واحد البخو خسر من سهل من فرق أخرى؟
2: لا
1: فوالا،
0: كان في محاباة من تحكيم؟
2: ما فيش محاباة.
0: لا كان في
2: محاباة. ليش
0: لا لا لا، في كان في قرارات محاباة للأرجنتين
2: احترام الجمهور.

0: ما هي الأرجنتينية والله حرام حرام حرام.
1: شوف احترام للجماهير الأرجنتينية ولا الفريق الأرجنتيني ولا الحب حبك لحبنا لميسي؟
0: شوف مش حب والله مش ميسي أنا. شوف شوف هذا
1: أوكي
0: تكرهي أنه فريق فمنتخب مصر يلعب بنفس الطريقة اللي يلعب بها الأرجنتين تكرهي؟
1: آه أكره
0: والله ما أكره.
1: لا والله أكره. لا تفوز بالاحتيال
0: ولا هذيك مش احتيال هذا
1: ودايفنج والوادي يكلمه يعمل له كده يقول له الحق الحق ده بيحط ايده على بقه.
0: انت بتسميها روح احتيال وما سميتها روح قتاليه. لا. كل واحد والبرسبكتيف من بيشوف. انا بقول لك احتراما للشعب الارجنتيني والجمهور الارجنتيني اللي ما كيشوفهاش أنه احتيال، كيشوف أنه فريقه كيقاتل ولاعب لغاية 90 دقيقة. وهذا الغلط اللي عملت مصر في في في في في, في مباراة في الأرجنتين. 80 دقيقة قالوا ربحنا درناهم في كرشنا. إيوا الأستاذ ميسي له الكلمة الأخيرة.
1: أوكي. أنا افتكرت إن إحنا خلصنا ملف مصر. يعني لو هتفتح ملف مصر.
0: لا كمثال.
1: أوكي. أسامة.
2: نعم.
1: نحاول نكون بحيادية شوي.
2: نهضر على الفينال نهضر على الأرجنتينية الأولى.
1: براحتك.
2: أوكي. الأرجنتين مهم ما كانت هي أقوى فرقة. صراحة هما عندهم طريقة اللعب ديالهم وهذه ديما عندهم نفس الطريقة. هاد أنه كيلعبوا عندهم تكنيك وعندهم حتى تقول لهم الجرينتا هذيك طريقه لعب ديالهم حتى في 22 فاش فازوا. راه كنت شوفي الماتش ديال الارجنتين هولندا الا شفتيه راه كان الحرب يعني نفس اللعب نفس الطريقه عندهم طريقه لعب كل شيء كيعرفها وكيوصلوا بها الهدف ديالهم.
0: شوف احتيال انا ما بقيتش باغي نسمع انه الفيفا عملت وعملوا ان خرجوا تيوري ديال المؤامره انه
1: انا ما قلتش كلمه المؤامره
0: مش انتي
1: انا عارف
0: كثير محللين خرجوا قال لك المجموعات كيفاش يعني وزعت والارجنتين كان يعني رياضيا ان معروف ان غتجي في الفاينل خرجوا بزاف ديال المؤامره بحكام وهادي انا خارج من هذا كتكون اخطاء تحكيميه باش
1: تحكيم خلينا نتكلم بالتحكيم
0: باش واحد لاعب كره وكيلعب حتى الدقيقه 80 ويلعب ويعمل باس وواحد يسجل هدف ما كنظنش ان الحكم هو اللي حط الباس ولا هو الحكم هو اللي نقز مكان
1: فاول امبارح فاول امبارح اللي اتلغى فيه جول اسبانيا الثاني
0: ما شفتوش
2: انا شفته
1: فاول
2: اليوم فاول البارح ما شفتوش فاول نقول لك البارح ما شفتوش فاول
1: اوكي ولكن احنا ما شفناهوش فاول البارح صحيح
2: البارح ما شفناش انا قلت علاش حيدوا لهم هدف صحيح
1: صحيح
2: ولكن اليوم ما شفتو الصباح
1: اوكي
2: هذاك اللاعب ديال اسبانيا عفط على اوتاميندي
1: اوكي
2: يعني ورك ليه على رجليه
1: اوكي
2: انا نعاود نوريه تنوريها لك
1: اوكي
2: فاول صراحه فاول
1: طلع فاول
2: هو مهم ولكن خلاصه القول البارح احسن فريق البطوله ربح هو اللي فاز اوكي
1: صحيح.
2: يعني كل ربحات الارجنتين البارح كان غيكون شويه لانه ما داروا والو في الماتش اوكي وخاف الاخير ركان
1: صحيح شويه
2: ماشي صحيح عشرات اللاعبين وجاهم جوج فرص كان ممكن يسجلوا
1: صحيح
2: اوكي وكان غيوصلوا بينالتي ويربحوا كاس العالم
1: لهم لو كانت وصلوا للبنالتيز ما كانتش اسبانيا فازت أوكي. ده حقيقي
2: مهم اهم حاجه هو ان في الاخير ديال كاس العالم الفريق اللي يستحق فاز اوكي
1: تشوفوا ان التحكيم بوظ البطوله يعني الى حد ما بعيدا عن الارجنتين واسبانيا وكل الفرق الناس ركزت قوي مع الحكام والحكم ان احنا بقينا نقول قبل الماتش الحكم من أنهي دولة مظبوط بقينا بنتابع التحكيم وبنعلق على قرارات التحكيم امبارح أنا كنت بقول زمان كان الحكم أول ما يطلع الصفارة ما كانش حتى اللعيبة يجرؤوا يعني يعمل كده هو خلاص يمشي دلوقتي بتلاقي لعيبة من جميع الفرق دي تشالنج الحاكم ومش عارف إيه وأبصر إيه ويجروا وراه هل التحكيم كان شوية مسيطر على البطولة يعني
2: شوفي انا بان ليا التحكيم، انا ما بان ليش ما كانش مسيطر. التحكيم كان ديما هكا،

0: ما كنتش كتشوف والو.
1: الرجبي طول عمرهم عندهم كاميرات، اشمعنا في فوتبول احنا مش قابلين الكاميرات؟
2: شكون
1: الرجبي؟
0: اه
1: الرجبي طول عمرهم عندهم كام، عندهم عندهم زي الفار،
0: عندهمش الشيء ديال الكره
1: وما عندهمش مشاكل مع الكاميرات. اشمعنا في كره القدم في مشاكل مع الكاميرات وبنقول انه هي اضرت باللعبه؟
0: لا، هي الكره الشعبيه الاولى، وفهمتي الصيد ديالك يوصل اكثر من
1: من من الرجبي.
0: من الرجبي قول سي نسيم.
1: سي نسيم
3: انا كنقارن، اش قلتي دابا الرجبي و
1: الرجبي؟ والرجبي طول عمرهم من زمان سنين السنين عندهم كاميرات كامس.
2: اه صح،
1: وبيرجعوا للفاولز ويشوفوا ويعملوا من من سنين طويله قبل كره القدم. ليه التاثير على كره القدم؟
3: الرجبي رياضة رجالة وكرة القدم تاع ستات، باش نكون واضحين.
1: هذه عنصرية مقيتة.
4: لا، المشاهدين متعودين، حنا دابا سنوات ممكن في المستقبل نتعودوا أن نشوفوا كرة القدم بالفار وبهذه التقنيات المتقدمة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بهذه الأدوات المتقدمة مع الـ AI، واش ما كاينش هناك ريسك أن ذاك الشيء يقدر يتمانيبولا، يعني تغير وتولي، يعني تغير الحقيقة اللي جرات في وسط الملعب؟ يعني
1: السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو يا مصر بتعمليها إزاي؟ خلينا نطلع نسمع محمد منير ونرجع نكمل. أوكي محمد منير في يا أنا
3: الذي يطرح نفسه
1: السؤال الذي يطرح نفسه

0: بالضبط قدامنا 6 دقايق ونقول لكم طيب الله أوقاتكم. فعايزين نرجع لحياتنا قبل المونديال, عايزين نرجع
1: ننام شوية
0: وتطلع طاقة الاحتفاليات بتاعت مصر, ويا مصر بتعمليها ازاي, وخروج سهر في القهاوي لحد الساعة 2 و3 وأعلام وتيشيرتات ونعيش الأربع سنين الجايين لحد 20-30 وإحنا متفائلين. إزاي يا جماعة نعمل ده؟ إزاي نعمل ده؟
2: بدأ اليوم
0: المخ ما بيحبش الفراغ, خد بالك. يعني أنت ما عرفش, يمكن قلناها المرة اللي فاتت كأنك بتتابع مسلسل رمضاني حلو قوي وبعدين تيجي في آخر الحلقة البطل يموت. فده إحساسنا أو إحساسي, أنا أتكلم عن نفسي في نهاية المونديال كان عرس كروي بغض النظر عن أحداثه. فإزاي قول؟
2: أنا مازال مسألش عندي كأس العالم, خصني نمشي مازال نشوف شو إذا عدي المسر, حيث البارحة بدأوا تعيطوا جابوا الحلاق دي اللاعبين توسولوا.
0: لا والله
2: والله جابوا حلاق اللاعبين
0: المصري.
2: المصري حلاق نجي
0: يا نهار اسود, ومنيل ب60 نيلة علينا وعلى خلفونا. فضيحة, احنا فضيحة, مش هنبطل. انا ما بتابعش, انا ما بتابعش البرامج. يعني انتوا ممكن تكونوا بتشوفوا حاجات مصرية اكتر مني, بس بعيدا عن
2: اوكي
0: ازاي
2: شنو كيف
0: ازاي نرجع تاني ونبقى متطلعين ل20-30.
2: شوف اول حاجة 20-30 كينا في المغرب,
0: ايه
2: يعني هذا ديجا حاجه مزيانه. نتوما غتجيو عندنا
0: طبعا
2: ضياف ان شاء الله.
0: ام الدنيا جايه عند ابو الدنيا.
2: ايوا حنا خصنا نوجدوا شويه في المغرب, حنا نوجدوا لكم باش تجيو وما تلقاوش
0: ناموس وما تحطوناش في بنسونهات.
2: بنس هذا الشيء لك.
0: ايوا اوكي. الرساله العامه يمكن ان احنا نقدر نعمل, يعني سبب من أسباب أن المصريين طلعوا دعاية بيحفلوا على الفريق قبل ما يطلع كاس العالم, أن كان في ناس فاكرة أن احنا مش هنكمل ومش هنطلع. في ناس كتير قوي كانت فاكرة أن الفريق المصري مش هيتأهل, هتبقى زي كل سنة تشريف مشرف وخلاص. بس الفريق أثبت أن أنت لما تصدق في نفسك وتشتغل على نفسك ممكن توصل. فإحنا محتاجين كل الفرق العربية, الأردن, تونس, مصر, المغرب. المغرب من حقها إن هي تبليف, الفريق يبليف إن إتسلف, أوكي, وإن هو هيوصل للنهائي. وليه ما نكسبش كاس العالم؟ لأن ده لما بيحصل بنشوفه على الحقيقة. مصر اللي بقالنا يعني من 34 ما تأهلناش وصلنا ل16. توافقني في ال
2: لا لا موافق في هذه القضيه. انا الواحد دابا ممكن يفكر انه كما قلتي يحلم بكاس العالم, ممكن ما تكونش دابا 4 سنين, ولكن ان شاء الله من دابا 20 السنه الجايه ممكن يكون فريق عربي ولا افريقي يدي كاس العالم.
0: anyway اتمنى تكونوا كلكم استمتعتوا بكاس العالم. تحياتي لكل المستمعين وميرسي أميمة تشريفك لينا. فاضل 2 لازم نطلع. سي معاز تحياتنا ليك وهارد لك على امبارح. أسامة thank you very much for your input. كارت أحمر,
2: thank you.
0: شوف كل 2 الجاي.
3: شكرا, مع السلامة.

yentela utwa kunanzika. Yeah, yeah. Ayifambeni, vaka hina.

0: please get up?
1: Radio X. Es war zwei gewesen.